قبل توتي ضريح الشيخ جنمر يوم درويشن فرق ترجمة نوبات وذكر الله حي قيوم يا سراي رجال الليل يا بتوم يا يا يا يا ضفا الله صايديما ليس الخوم أي هلال أهلي هلال أهلي البشابين تقول مفطوم هلالهن قدر ما طش

مرش عين جيض مهش بطانة الخير بشوش بشوش وخدوش كريما كريما كريما جود وجود اروش خريف الدالي خريف الدالي والمزموم سريع النهمة مو منكش يكفي الناس عموم وعموم يقن يقن جو ضعيفا باقي